مكاني للروبا روب نوي جندلي دركوتون هروها بري بارا جرندرا وكان بجوريكا كلا شندين صالي رابردودا ويني نبوا وتبيجي حكومة العراق دليت حكومات ديدي خوي بوها مجور كردني سر شاوكاني دا هات خصوت الرو وهناردي نوتي عراق بريكو بيشي درواتو روجانا دقات الزياد لدو مليون برميل نوت وكو هنار دا كردن بودروا سبارت با برياري پیداني زوی با فرمانبران عبودی گوتي سبي سيشما دا ذكرت با ركاركاني دابش کرني 1 مليون پارچ زوی لتواوي پارزگاكاني عراق دا

0: تدخلي تيابكن. وأوانش جارية لازمني دولة ولا مؤسساتي دولته استحقاقك انتخابيا يعني هي. وأوانش بشكل لا تنظيم كرديني تشك وفعلا هنقابكي شونا بيشوا بلا مطلبكي مرجعيته وبي ام واي لدواي سينو دو فصيلة كترهن مرونيك يعني هي حوار ودايلوك بردوامة. أوانش لدواي تأكيد بنواك هيج هذا كي نامينت ل لناو عراقة أو أنا ديارة ل كوبنوي كي ياخد ل كوبنوي كي الرسمي إعلان أكريت في معي كي ده إعلان كردني يك فصي لمينته وش قفتو جوي كي بردوامي لقليا
1: باشا
0: و هول يعني أوانش ك دراوسي والرفيق أمانة هميان هاو كارن لو موضوع او لو بروجي لو بروزي لو جيبه جا كرديني تنظيم كرديني تشك بلام او كباس اكري ها روبو روبو نويو ابيت لبرامبري او اما من دانش تبوم لحواري دايلوكي بغا جنابي سرك وزيران باسي اوي كردبو وتي بهيش شوازي قطر اخوي نارجي توا اما بردوامين لحوار دايلوك اوانش تصحيحات يعني هي او انش
1: أبا دينا سر أو
0: جهديان
1: دكتور
0: هبوها
1: يا دينا
0: فعلا
1: سر
0: او
1: دكتور
0: مخر بلى
1: من بتزيتو ولا بغدابهم دكتور بتزيتو ولا بغدابهم شو ملاي نجباء وشو ملاي سيد الشهداء أبا دينا وسر تفاصيل
0: بلى
1: والله عم باب قرينه بلاي زيدي أي آية زيدي شوار جيجري هبيت إيشي في كريب كابرايا شوار جيجر هم يا سر بحزبي شي بقوات شيبكا يعني شي لقل دكتور ليس بليك بلين عصايبة شي لقل أوي حلبو سي بلي كرة شي لقل يعني زور أنا معناه شوارجي قريب بهزي أبيت أيالن توقيعي هيج برياري بكا
0: أخو أزاني شون كاك أيوب أم لدى صلاته لصلاحيتي سرك وزيران كم ناكاتوا أما خو بلام خوي مشكلة كاوية يعني استحقاق كان يعني زورة وبوست كان يعني كما يعني بوستي حكومة ودولة عراقي أو نبش ناكا تابتواني وزارة كانت توزيع بكرة وبسر استحقاق كان همو كتلة سياسية كان لبلا أم تشوار جيجرة منصبك تشريفية ويعني بلا تنفيذية بلا بو أو أم فراغيك لنواني مؤسساتي تنفيذي وكحكومات لقل كتلة سياسية كان ري بخريتها وشوك راستي وزارة كان بشناك دي سانو أمانة زور تكليفي حكومة ناكا يعني او انا موضعك مادي يا خوت ابوري بس العراق هيا تو جيجل وز جيجل سرك وزيران دروس كي باشتر تاوكو بوستكي وزيركي دروس كي تو يا خوت وزارتكي
1: اوش بيروكيكا اوش بيروكيكا راستا وزارتك بي دروس
0: وزارتكي
1: كيتو چندين دائره و حفتا و حوت مديريتي بوب كيتو وچي وزارتك دانا بلام هو جيگر سرك وزيرانا كش كمر ناگري ما مصا و ابيش هر ابيت ديواني بودان ريت با شباب چين لاي چشي گروپا كان وكو گوتم كاظم فرتوسين بيني و شيخ كاظم و هر وها دكتور حسين موسوي شنبيني اوان زور باشكرا يعني اويكا دوينيو بيريو حفتيك باسي دكين الين هلويسي ايجابي هي لسر تشي مقاومه اوان سقفي مطالب كان زور برسكردو توا زور باشكرا قسام بو كان الله شكرو زانياري شامبيابين كا اوان دلين نك بس اجنبي قواتي تحالف دلي دبي هي زكاني تركيا و هزکانی پککاش و چچی اپوزیسیونی ایرانیش ابی رادس کری تسلیم بکری و دلی نک سروری نک فقط چون دروی هزکان ابی آو آسمان من سرور بیت و هر وحا دلی دبیت آبوری اقتصادی عراقیش معالجه بکری بوجور علی توقیتکش او توقیت علی قد بیور رازی نابین او توقيتان بيما دانا والي خوي اما هرق دكتور حسين موسوي وتي خوي ما نسين جيك ما بدس.

0: تو بخير هادي كتشومة
1: بلي اس كتشومة روشانال دبشو مريازة يا بوها بقرنك بت الفيري بري همي يا عزب احسن

لشقام يكم بناو بانكترين وقرب على اخترين شقامي جيان ناكريه بيت ولاتي تركيا وصداني ام شقامنكي لم شقامدا حرشي خزمو اقربا وقوم قيلي اي بيني واتا همو ولاتاني جيان بيني ليابان لصين لا اغبانستان وزنبيقيا حتى وكو صومالو والله يتر حرشي قوم اي بيني بلاك ام شقاما بي وتري شقامي بخبر يعني ايه شقر او شقامي كبسو چوار ساعات جميدي لها اولاد يعني خلقي همو جيان همو جور الرنقو بيستو شقلي كبيني او شقامي تقسيما كا استاد مو ايواريو جاري قربالخي زياتلتا النبينيو فرا لا دوكانو كافيو مولو او بيداوستياني كخلق بيوستيتي روجانا لم شقامة دسكوه با ايمايش بياسيكي ام شقامة بكين زانين ام خلقا اوه ارون بو كو ارون

من لبردام قلاي قلتا او قلاي كبوتا لوغوي ولاتي تركيا وشقامي تقسيم يكيكا لا لوغو دياركاني ولاتي تركيا وشوينكي ميجوي وشوينكي سياحية قشتياران رودا كان ايرا بشقامي تقسيما ييتخوارا وو آخر شوين قلاي قلتا أبيني وكو چون دز بديواركي خومان اهاتينو دسمان دا لديوارو اقرينو استاج ايما هاتينو دسمان دا لقلاكو اقرينو فرمون دوامكم.

0: ما علي خلني شوي
1: خلك حاجي اوا
0: حاجي اوا
1: اري ولا ام حاجي اوا
0: حاجي اوا شو لرانيا
1: نعم حاجي اوا
0: تعالي وحاجي اوا تريش معنا يا
1: اي حاجي اوا
0: ولا شو حاجي اوا من نايزانا
1: عادي سرسنار
0: اللي عادي سرسنار ايرا اي ماما علي المال لبازيانا
1: بلي
0: اي تمام دير دمي صار لبازياني
1: اري والله وتي اما اسمع دور سكرا ولي
0: ما شاء الله هل صارت هاي دور بني بازيانا جناب
1: اللي اري والله اللي رخم خان وكم كل
0: هسا واب زور بري كردو انا هسا دوستو احبابي زور هبه للشارع
1: يا عم والله برادر
0: ماشي شانير عم بزير شتوا
1: برادر وش زور الاخوان بزياد خلي الرزم لي اقري ورزق خلك اقرمو
0: شي تمام انسانك الرزق اللي خلق الرزق بدا
1: سيد والله الرزق بدا سخوت اخو رزق رزق لي اقري
0: عمو جنايتو بيا بايا ونك خلق رزق لي
1: بقى اري والله
0: وانا ما علي
1: اري والله
0: اروش انا بس يوصل خالي شي اكي
1: والله تقاوتي دايره ما هي وهي شي اي شي هناك مخمر اخولي مو
0: هر اخولي توا
1: اري والله
0: خلانا وكيف بدوري شو هاي هر بازارة
1: اسمو مزقوطة قوية مو ويترع
0: جاجارة بياسي كي بازارة
1: جاجارة بياسي بازارة كم ويا مو
0: شون الراش يعني
1: والله اي باعش اشكر
2: اورو مليون اشي اللي صندوم فاري كهرباء
0: براس؟
2: اهلي
0: ياك مليون ياك مليون اكي يا
2: دوسرتي دوسرت قزاي نشم داو اي اوي اي باشا اوالي بي حكمتي
0: يعني يسطو امرو مليون اكي كهرباء وياوا
2: اهلي بخوي اوش شي بشرتي بقراري وي تو امس لقالي بي بقراري وي اقل سا نيوم فنينك ماني خوش بي
0: سا فنجا
2: سا فنجا شو عندنا اخوان نازري
0: هسه مليون اكي ياوا كهرباء دارك كهرباء وزور صرف كردوا
2: خورجو موليدا بيقضا
0: بس موليدا
2: موليدا بقدو يدا بيه اي شو واحد مثلا ولا حامس موليدا لا بليو فعلا كهرباء رجل كمان بليو
0: انا سبس بس كهرباء موليدو بكهرباء مليون اكي بواسو دو
2: ببيبي
0: فعلا كوش هيا
2: او خموشن فعلا كداوا انا والله او ربخو بخلوص متال تاوم كلو بحار ومند كاكا بشي بيدا
0: والله بو هندي كاس قرصة بو كاس لكا دو خداراي باش نبي بو كاس لكا إيشو كاري نبي
2: كوريني ولا إيش ماني أوتا
0: قرصة خلقي جوي
2: هو أبو
0: جناب خلقي جوي
2: دوكت ماتي خي شنكاتي
0: شكا كو
2: شنكي
0: شنكي أكويت كو
2: خامشو قلالو صفتو أوانا ناتو يوم من تقي ماوت
0: لا ماوتي
2: قضي من نحما ماوت

0: لازم صار كان محمد جان زور سباس تكان دن قبعة سي باز جان
1: والله الحمد لله ما شاء الله من خلنا سمسمة والله والله
0: ما لي سمسمة
1: والله توزيعاتي باز أنا شو كمان حياة
0: يعني لير إيش وكار لير يا
1: والله والله
0: دم صار في باز يعني كي
1: تقريبا حوتهش صالك تقريبا
0: حوتهش صالك
1: والله
0: إيش يعني راحتي لك خلقك يا
1: الحمد لله سباز
0: شو اسم باز يعني إيش خلقي سمسمة عليك يا لشار باجير ولا كلار ولا راني ولا قراصي ومزمعي خلقي زوز والدالير نشتجمون
1: راس
0: يعني همي مرزني همي دير الى داك وبي
1: بلاش انا راه
0: كو كراوي كو مال خلط
1: باش انا راه والله بتاكيد
0: سلام بي اي تقوا باش ايش يعني تو احوالك
1: الحمد لله باش اصفاص بخوي جوده
0: راسي بو يشوكار وجاني
1: بخوا مرتاحني ما راسي وكو مرتاحي بلا ما تونك يلا جان هالبريه كي لازم ما الدنيا ما هيش قيامة شارق يا
0: ولد سلم الدنيا شتوى
1: أنا والله ما حقت سوق زور في براسي يعني بوك تيجي أنا ما براسي كا كان
0: بله
1: شو نقول براسي جن سلم ولا تسريت يا كا باش راسي ده هر شو نقول براسي كمال جن خافت من سباز وخاخو خيزان دارم بلا مسري سري كمال جن زكي براسي بيشوكار بخافت
2: بخوا خلكي باشة بس إمرو باش كما وقتي خوي باو بابيري منو تو سير روز روشتن بفيه ولا يكتري وايا بلا مالي بولات
0: بمي
2: بكمية
0: او ما شاء الله سيري بازاركي لبر سيارة نتواني يعني نازاي لشو بري
2: خيناكا
0: وسائل لكاني سرداني كدن هي بس خلقك خوي نارو
2: طول هو كرجالي ويا تلفونكش ناكري
0: هو تلفونك هم عم في مالا
2: اخر تلفونكش كبوتونك كبولا يكتري بشي
0: هو بايلي عاتوا
2: والله طبعا خلقك وقت
0: جارة هل الله جيان قراوا ايما قراوا نيان جيان قراوا
2: نا خلقك قراوا جيان هر وخويتي دنيا هر وخويتي
0: جيان بخويا واه صورته
2: بلي بلي
0: بلي يجي اما خاطر شي او قلوه
2: بلي شي قازان جكا
0: والله اويك الاخوه نسيكا اويك باشا بو خلق
2: اي طبعا
0: اويك دليك باشي
2: طبعا خويا غرا فرمي اواني كوا خلق بن بري واريكو فيك بن شاك بن درجه وبلو مقام يعني برز لا خويا
0: بلي
2: والله اگر من توي زياده عمر خراب خويا سرركا
0: شيت
2: هم كتب باش خويا خويا زاني وايا
0: والله وايا
2: اي شو
0: هر مرو فيك خلاص كاب خوي باجك ايش هي
2: اي
0: طب اوشي كامل تولى جيانا باشي معنا لناويك يعني يك ما خوش بي يارمت يك بين سردان يك بين يك بين رحم عليك نبي
2: هر واه امت بالله خوي غير يارمت من
0: دا توزي باسي خلكي بازيانم بوبكا
2: والله خلكي
0: من زارك دي شاتم غير بس وقت ما شاء الله زسام مباراني كي باشا باري
2: بازيان خلك كي فقيره معملك زوري كيايا
0: بالا
2: يتر شوان جاري واه او فيلتر وشتي نازم دانا جاري واه بيانين واه مونيوش او بو ندر شي خريكه جان درجه انا بوني
0: بيس هو بيانين كتي و مسلو فيش
2: ان شاء الله خويا غوري لي ما ورغي وخالي ما
0: يا ربي خوا سلامه
2: تاك الخبر اني بيتو يا مشاكل يا كبيان
0: جاري واه شي تي كوي اه
2: تي كوي
0: صراحه تكرين هو رقاي مزقوت قدرتوا
2: امنت بالله اخوي غوري ارمتي هم لا اكمان دا اخوي وراك بخير مالك
0: امين يا اخوه من البرنامج هذا سي اوم كردوتو ما خلقي بارسي اواني كلا بارسي انا همي خلقي اصلي رنين
2: لا لا
0: يعني خلقي هلكو لشارك او هذا
2: بلي بلي اي سليماني همي خلقي سليماني
0: لا بس بتعبت بارزيان يعني
2: بلي بلي بارزيان تقريبا
0: يعني قبيلة زورة
2: حفتادي أي طبعا
0: رسم تياتي لحاتي هوا هاتو تياتي لسم سماوات
2: بلي بلي هين شال باجير تيا هين كربوتي تيا هين هوليري تيا هين كفري وكلاري تيا
0: هوليري شي تيا
2: تياتي أي شي بوا بشار
0: تواو شاركي جوانا
2: بلي
0: وخلقك جوان تلي كردوا
2: نخوا بزيادة صفات وخوي
0: دولا اگر شاركت سان جوان بيا خلقك اتواني جوان تلي كردوا
2: بس خلقك ايرا يشوكارك ومالي خلقنا ومحملاني شكن
0: باشا
2: باشه بي ان شاء الله امي دي خيره كم
0: خلق ليرا تواني خو بري وبردني هيا
2: والله تفكروا اللي قال همو خلقي كاني كومري خلق واحد دوس برادر وخدمه اللي قالت كومري خلق اقاليني كوا وضعي شو
0: نعم نعم طول مزبوط
2: باشا تقريبا خرابني باشا بي ان شاء الله
0: يا اخوها من شباب ناوي تشيبو
2: من شيخ معرف من
0: كاك ماما الشيخ باريس
2: باريس
0: انا هو الروخوشي
2: روخوشي بي ان شاء الله
0: ليش صعب انت روخوشي هو صفاتي جوانا
2: نمرو هذا الاسلام طبعا حديثي لسر عليه قرك براكتي تشيبو نكرا زخنية كي برو فيري بروي زخنية كي
0: صدقية بشاكة بو صدقية

0: قديمه ضلنت تيكاكينا ودم خوت اغني جوق بقنا
1: اشي دبي عزتو ما دوبوني هي انا همو كاستك له وظيفه كايا ما دوبوني هي بابا مترشي رنگ زور اغاما لما انا تيك نبي
0: كم زور او هذا باي وش علاقه بي
1: لا شو صار ان شاء الله بكون زرت بي
0: سلامتك اخويا
1: دم سلام كاري شكي طبعا
0: والله دم كاره والله شو صار
1: شو حو صار والله اخوي قول سلامتك اصل شو كي باز يعني
0: لا والله اصل تكي
1: تكي
0: والله
1: مال شو ليره يا
0: مال ليره ني والله تكي داني شنب تاكسي
1: ديام بويرا يا خوبي بالله
0: يا سلامتك
1: اي شلون اللي تشي اجناقي يا في البازار الشهري
0: توزا بازار اي بازيان خوشتر اللي ايتاكي
1: اي را زوم جول باشرا يعني شاش خو صالتو اينك اي دادا جعفر مولا خدمتاي
0: فرم تما تحو صوب
1: خو صوب انجا يصير هيا رنغا خو صوب انجا شي بيزور بيونا توانا بكره لاش صاحبي
0: دولة من دكان يكرم جوان لينيا بس نستاهل فقير هي لنا وبازيان شا بخوا ببيانصاتش بيدي هر قرانا
1: هر بوين ناقر دلين
0: هر والا
1: اني اطوان ببيانصاتش با
0: بخوا بازار توزي باشترنيا يعني چون بلي قزي هي بيا معاشا يعني هي حمالة كاس بيقين نيا بارتاني بيقربوا او قرانا
1: دي ان شاء الله سلامت ببلا
0: قربان بم سلامت بخوا
1: مخوزة خوش حالم جناب اللي تشيو هاتوين بازيان ايشتاكي اما شانازيشي قوري او بدارستي خلالة
0: قربان بم سلامت بخوا

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دس بيدك روجانه بيتان طالم بهاي فاركي جفانك چنده
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخكا لقال يا مدى زانه

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبجو مريازة يا بوها وقرنق بت الفيري بريهمي عازب احسكا

0: جزار هندكات ششحو هزار هتا د 15 هزار فرق يعني هي حمان درمان كلا بغداد واستيكري بغدادي لسربه لقال لو درماني كلا هريمي كردستان هبه وشي گرفتك چيا لهنان يا جران بي ام فروشن كي ما جران اي كرين خلاص يا قازان جي لسر اخري
1: بله بله من داوالي بردون دا كما قبنام تواني همو والله ما چيزا نابدو دا موچوك من برايو بركم دا وزارت برايو بري كارباري تندرستي يعني همو پروسكا هر كسو مديري خوه هيو برايو بري خوه هيو بشي خوه هيو لبو والله مي او برشارات اما لكردستان پروسيه چين دوية دستي بيكر كتسعيلة دا بندري لسدرمان او تسئيلة داندرا طبعا پروسيه چي نوية درماني براجيه چي زور هنا خوارو بلا موكو پيوز نيه بلا يتوكشتي چي نوية لسر تاوكرا استا زور زاريه لا كواليتي كنترول سعر كان دانا يا مثلا دلي فلان شد 20000 استا دبين يا سيد اللي كاني لا هوليه هي باش 11000 باشا مهم 20 كه داندرا بهيش شي ويك نابي ل 20000 زيات بفروشه بلا بهر زان تر دفروشه از استا اما بلا تماي اون لا كواليتي كنترول اقدارم كخريكن زياتريش سعر بين خواروا او بروسيوم دو ساله كه دسبيك دي اكيد بي تشو غرف نابتن بلا هم هاد برجي شي برتا اگر تمشاب كي مقارنه لقل بيشان سعر درمان هاتو تخواروا بلا قبل بهشت لا لا طموحي ايما بي انا طموحي هاولاتي بي باورنا كمشتان مايكي
0: دكتور من سرداني كوغا كاني سليماني مكر كوغاي درماني بي كوغاي بي كوغا كان بتواوتي تشول بو بشك لو درماناني كتي بو تنيا درمانانه بو كلا بغداد و بو هات بو و كودي كو درمانانه كي بيويس بو ماتيري ميكروسان بو دابين بكا بقرز بي بكومبانيا بي بر شوازي كي ديكه بي لكوغا كاي بوني نه بو كم كوغايا ابي درمان بنيري بو پارێزگای سلێمانی بە تەواوەتی بە ئیدارە سەربەخۆکانەوە لەگەڵ پارێزگای هەڵەبجە کە ئێستا ناوەندە تەندروستیەکان لەم ئەوانەی کە سەر بەم کۆگایان و لەم کۆگایەوە پڕدەرمانەکرێن دەرمانیان کەم بۆتەوە زۆریش کەم بۆتەوە گرفتەکە چیە بۆچی دەرمان تیایە نەماوە
1: عینەن وەڵامەکەم یەکەم جار باس کرد نەبوونی پارەی تەختینێ ئەو کێشەیە ئێستا سلێمانی دەبێ درمان لبو خلط زو رانيا وقرميان بنيري او شي شي بهما شي وجه لهوليري شو لهوليري جدا بي درمان بو سوران بنيري بو بو كوي بنيري دهوك دبي بو زاخو بنيري عينا شي شي نبوني باري تختيني هموش تكي او باري داندرا او شركات هي درمان كذا كريو درواك الشركه دتي باري ورغي باري كنيا وبراسيش بي بلم يعني ود صاله او شي شي هي الشركه كان نان برو رومان نان طاقتي انما هر دس بو سر ولا مي برسيار يعني يا كم زار كباس ما
0: هاو نشتماني ابي تشيكا وكارك
1: هم كما هم بوجودي شينيا
0: هاو نشتماني تشاوري كاروات ناوديكي تندرستي قسمة غزاري تندرستي بيشكش بكري دكتور بيت بدميا ودرماني بي سي بي بدري بلام كا بشيت بو ناوديكي تندرستي نخوشي بي دوخي لنا كا وهيج درماني كي بي بدري ناوند تندرستي كبلي والله درمان منيا ابي هم هاو نشتماني تشيبكا
1: بتاكيد قصه راسته خوی بزنم لسال 2025 با انسان هندک با ویق سیب که جمعه سردانی نخوش لهمو استی کردستان زیادتر لپازده میلیون با زیادتر لنخوش خانه گشتکانی حکومی زیادتر لسی 165 هزار نشترگری انزام دراوا او نشانه اویا دکتور کان من ماندون کارمندکانی تندرستی من ماندون بلم قسکه زنه بشه دراستا وکو پیویز او نخوش عملیات کدکا بز درمانه که وکو پیویز درنا بدز ناکوی هر دگره مو بو والا مکی کم زار نبونی بودجا نبونی پاره تختینا لبانقه کان نبونی پاره لبانقه کان و چشه بغدامان
0: وک اما جن پیگر خینا که دوباره یکم و دکتور براستی ام کرته کرتی کی هستیاره یعنی هندک نخوش راست اگر درمانه که لکاتی خوش یاور نگره رنگ سرشه یکی زیادری هبه بلام توشی گرفتی تندرستی نابه بلام نخوشی دیکه من هیا که توشی گرفتی تندرستی ابن رنگ جیانیان بکویت مترسیوه آیا اتوانی نبودی پاره که این بیانو بوقس نمترسی جیانی هم نشتی مانیا؟
1: والا میو پرسیاره لس آستی چی برستر دبی والا مد بدی تو براسی لس آستی وزارتی مالی لس آستی انزومانی وزیران و بداخو مش بکو هاولاتیک اوگلی ام هی طبعا طبعا و نابی وابی دبی اوی زنا بد باست کرد نخوشی سرطانه که نخوش درمانی لی ببرکاره صادر داده نخوشی دگمن معنی هیله کردستانه مثلا نخوشی که پیدا لین دگمن که زور زور گرانه دستیش ناکوی او که نبی مثلا هورمونی که شی من دال سیری دکی زور کار ساته نخوشی دریش خواه نکن زخت و شکر و اوانا به تاکید قصه که در و به تاکید هیز مبرک نبی هبی بو دابید نکردی و خزمت گزاریانه من یوادار مقابله که لگل ایمش سر و ای خوشمان بپرسن بزن بو بودجا

0: زور بهرم هي حزكم لو إيشانا زور حزكم لو إيشانا كدروس كم كهاري كاري شم هنا بياوة كم كرة كم كتسا كم هاري كارم أنا قلت من أنجو أجر أنجو ريبدن أم حزكم أو إيشانا بكم بخون حزكم لإيشا كاني إيشا كانم ديعواز بي أجي إيشا كانم ديعواز نبو يعني كواتا وش أبيت كانم بس حزكم دائما فكرين وين هي بخون لكاسي شو فير نبوي ما هم ولا إيشي خم هم ولا معري خم
1: إلاتي
0: أستوك بأرد السواري فيها قلت لي أوه أرد السواري كي لأعشا كان أكرين لبعزار تكوني أوه لأعشا كان أكرين ديدتك برد الشور مكر دبيو برد الشور بكري بجواني ديني أتزهنجي أي خوسيني دايني كداتنا أي خوسي تكور دا كروز بيواز ببركشي لو أهاري تيكي ديني عندك خيو خمرشتي أكي أرديشي ببا داكي وكو هاويلي شفتا هاويلي شفتك وكي أو هالا دا يعني يك دو ساعات تساندي هاويلك دا بندري زوان ترابي أستركك نرمو شل ترابي أزا هنجي سيري لو داني أهو بزواني بيبادي أو هالا زانا كر يارم زوري ما شاء الله أزا سليماني ري دهو كري كركو كري بغدا أري ما شاء الله لهم زيج كريار مزورة حمو زورك بابا تكانم هي حمو يدرس تكم أشياء كان زورة وجاوازي شا فكرة مهي بخو روجانا بابا تنوين بين مناويشي يعني روجانا دا أبزينم أشياء كان حزم لي حزا كم بإيشا كم

0: تو بخير هادي كتشومه
1: بلي اس كتشومه روجانال دابا شو مي رياضه يا بو هاغرينغ بت الفيري بري هامي عازب احمد

Bir an bu cüvata nüneran bet ehnarsın da ku dengil serbedin. Her le gore yara gandine çarçuvi hef ahengi gota beş lisan rauşa darayu aburi ya Irak işgiriye. Be agere wan difatin şari ku le devere ve erzan raustantina gemiyan le dertenga hürmesi. Arusa çarçuvi hef ahengi de kumboni da tek ezil serbere ve çura karin cüvata nüneranu pesentkirna ya sayın girin giriye. El peşi ahemiyajı يصا بوجه وحشدة شعبي وزارة دربية أمريكا الرازب النشان دا السر غريبسة فروتنا هندك هليكوبتران بعراق ببهاي 800 مليون دولار لأغوري راقاندن اكي وزارة دربية أمريكا هاتي راقاندن مش غريبسة فروتنا هندك هليكوبترين برهمي كومبانيا بيل هليكوبتر بو عراقي لقل سيستم و كالوبال البيوان ديزار كو باي جشتي اجريبستي نزيكي 800 مليون دولار تتخملات وصلة دربية أمريكا لرقاندنا خدا زانيار ينبتر درباري جوري هليكوبتر عشكرات كت اما شبوي چندت كه كو جريبست هليكوبتر جوري بيل 412 APX هرسان بيل 407 TM او هر دو گله خاطرنو به تواهی سیستم کلو پلن وان ین پیوندی دارفه لگوره ای راگهاندنه جب جکرنا برگین وی گری بسته لقونه دو ماهی دانه و هاتی اسپاردن به کمپانیا بیل تکسترون کویا امریکیه ارسان کو برگه ویجی لولیت تکساسا وزارت در وی امریکا دیار جید کت کودا سلادارین عراقی برینو که دا خوزک پیشکش کر بو بو کرینا هليكوبتران كو سكوين جيجر كرنا رشاشان بيت فين هاويتنا موشكان ين أرسنكري لخوات كرتش

0: ايش ما بركاني تزيما براستي براستي يعني قليم زول حكمتها زول زول حكمتها مش كامن اوم بيستدلن لو زادي لدو هزار وتساد وباس وشاز دو اونو عد زيانة دكريت زامي سانان دشينن پار ماري دبن
1: هل برابر محكمة شبك؟
0: امن عد زايبا كاما او سويدي ما توركيا لبيش در كي رادق مالم لقندانا بدور ريمان هاتو سويدا كم لبو صناعي زنوبي لبروي سارة مانا يك ما تور مانا يا دوك راكم هاتو سويدا بيدا كان ايش بيدا كان سويدي ما تور او هالا لسر ما تور يا بخوا اخوا اقدارا لكرتي لقندانم كس دسكاري جناكاتن لبيش قانون او قانون او محكمة يعني قانون لبيش قانون ام اللي مدزريتن يعني او تشنوكا يعني امن لو كوس قام بخوان بيتن يعني ذاتي حكمة بيتن بليتن ورا ما محيدة تخصالة كاري هنا ليك تسيء او ما طورة وانا ها او تستدم او تشتي باشو وچي مردم او زيادم دكاتو وچي مردم بايادم دكاتو با اصلاك حسابكم لبوبكا تمن والو حبتا صالي ديتن سينا خوشي مهيا ناتانم بروم او زادا سن ايشو كاري جاكم بس بي سبري من دالا كان محتاج نبن لبيش محكمة لبيش دائرين نفوسو ما طورم لبتزي داولا مدي شرطي لكم ولو تعصش كتلفوني كان اي داولا بازان قصابي لكم داولا مكافحي لكم حسابة شلو ايرا نبكن نكر ايرا همو شوينك يعني بتايبتي بازان قصاب بازان قصاب اتولو هون دا اتو اعزاي ولا حساب ليرز نارم ها ليرز نارم وقت بل ماني لقلم حتى او ما طورم لنيتو ام بجي بجيانم بويع بقوة بارت سعر ما نبو بيبسينو مالي تاكسي بيمان نبو خوری برام تلفونی کرد و تلیو بنم دم چی دیم از بیتر
1: دوای چل سال خدمتی هنری و دوای چل سال تفوش کردیم فلکل ری فیلم دان تو اس اده بخود پاره نیم چیتو مالا واشن
0: خود خدا عفوت که امن چل سال کار هنری یکم سوتا کت غارق اسفادم نبو لحکومت اسفاده کم لزناب تان بو که دوی وچی زناب تان و کانال کان خالک کد دکان داره کان که امدن اصریز و احترامم دگرن زود زاره کد دستم تشی دگرن پارم لیور نگرن کد زان هنر مدن بالام حکمت هیچی لو نکردم حکمت کن جلو دکا و چی می‌دی ولی یادی دکم یادم مکو کاگا و چی می‌دم حذق بم های ناو گم آبی باز یه ساق حسابم دوکا ام کابلش هنر مدن برو خالک همو دم ناسیتن لو ام میگم انتورم و مانتورم لیه بذن هان خو او وضع ما بخوالة يشيب ومك رقم تلفوني كده قلت بابا ورا ما طوري زيا هاتي ما بين تزارم إيش كده لو دكاني بتزار تزاري هاتي ما هزار دينار في ما يعني هو كم جنيه راس
1: بخوي قشت اللي ما أم ما ويدا كتب بعد وقت دم جوري ورجعنا كات كان يشد هرب كات كده نربا وثمان شوا
0: ملا
1: زود هلا جنيد لا لا
0: جيال لا كويلة برو خست خانن يا ناوي مني لي نبي لكن أليرا لبو إيه لبو خواري بساس عادي خواي سرة وكهربائية يعني ده تي لبو إيش عايدة لصوت بنزاد ده تلو وده بساتة زادي أنا ملا شيء بينهم كاكا بقوا بس حبي بارس تقول دخوم لأن ملا بو جانا كي ورا سير شو تاري شو تلفون كم زمان بيجي درس يهال ده قرمي أنا بخبر ملا أزارم لا أقوم بحشتم بأزارم نخوشم من أو زدت ما إيش يش بو جراناتي في سبب من دالة كان محتاج نون.
1: ماشي يعني تقول أعزاري تنبسطيت أعزاري هجاري وأعزاري
0: خمش. فولة. حرفولة تصدري. تصدري قدري.

لواءك هي ونعاشو حاضرتي جبو لواءك لبجاري عفري لتكرن وفجي أرين سراتي أكرت سراتي أكرن لي أما حاضرتي هنا جير تكرن تاقو أو لواء آياجي تكوا أما دباشي أخوا أفاياجي بلي قو فيلقين حاضرتيشي جبو وناء التكرن لقور آقاهين يعني بيجن زانياريين دس بيكي يقو دانو ستندن نفرا هزن سوريا الديمقراطيك دي دما دانو ستندن دي عم دماري كفتني و حكومة سوريا فكوهز أو غيرك سي فيلقجي بينا حاضر كرن لي حتى فيكي لي هنا آقاهيا أري كريد نفرا حردو آليان ده نهاتي أمزكرن بكاوي السيبن دبد دوبن ودب ببنشار يعني بكاوي سر تشيكي لهف دوبكن وأوي كايا ياب مشلي أما جنجا شجبو حاضرتيا فيلقين كرديجي تينا كرن والجور عرفن حكومة سوريا بيجن دستورين حكومة سوريا جرك حرف فيلقك ده حزار لشكر دنافا ويدهب وأظن أجوا دماغو فيلق وين حاضر كرن أو ناوي فيلق كردي بن أبجع عالية فيلق أولي وأنذا جالية كي دنجي براسي إيروج ما تبدأ ديت بتشاوى أمبيجن شاندك يان هزك ج حكومة سوريا يا فكوهز درباسي أمبيجن در دورا بجاري حسكي بونو بطايبت لمعسكري طلاقة خواه بجيه كرنش خواه هجمارا أو كسينغو در باس بونو دس بيكس تخازن بيجم أوانا هزين طايبتن جوارد بيجن قوات خاصة بعربي أو هزين طايبتن أوانا لمعسكري طلاقة خواه بجيه كرن أو جيش دروي بجاري حسكي لسينور داري بجاري حسكي هجمارا أوان هزين طايبت ياغوي در باسي بجاري حسكي بن سيسدن لغور أغاهين طايبت جبو مهاتن راقاندن سيسد لشكري هزين طايبتن وأوانا جيش خواه هف بشن يعني أمكارن بيجنجي لغوركو جيدرنج حكومة سوريا قوتن أوانا زاروك باجاري حسكينا چه يغو برينها انتقربونا و چه يغو بريج باجاري حسكي بون و تبلي آرتشا سوريا بون ايدي أوانا هاتن يعني أمكارن بيجن كسك جباريز جهك دن إيرو درباسي معسكري طلائع يجري داي باجاري حسكي نبويا أركيوان ويتشبا أفانا هزين طايبتن جاليكي ويبروردي بدن وان هزين غريداي يعني هزين طايبت يغريداي وزارة هندرين أفانا جي يكردي قو أنتقربونه وهم بشك جوان جبو بروردي بشك دنجي جوان وامكارم بيجن جبو باراستنا خاكا در دورة شدادي ميلبية طلائع غويران دهمان دميدجي أمكارن بيجن قول باجاري حسكي سي فرقة هنا أو فرقانا يطايبت بباراستنا باجاري حسكي وقندوارين وينا تفينا دو جوان كردن يك جوان عرب أو كسين عرب إيرو دس بيكرن درباس كرن لإيرو نب تمامي سي ست كاس درباس بون غرك سبا يان دسبا يان دروجين بيدا تمام ببن حطاقو ببن سي ست لشكري هزين طايبت وأوجي لنافندا طلائع بمين الدماغو بيوستيا وانهب خوستكي وانهب أوانا كارن بيجن وكمغو در دورا شدادي ميلبية طلائع وغويران تني تكارن خباطاقو بكنجبر أفدا فرانا تني دفرن عرب نشينن دامان دميدا أو حردو فريقين دن يه هزين أساي شارو جواي كردستاني قونها تبلي وزارة هندورين بولي أوانا دي باراستنا أو طاغين كردي يه باجاري حسكي بكن جبر دو طاخ تاني يعني شبيكاتين عرب لباجاري حسكي ويدن تف كردن لو ما أحردو فريقنا ولنافا باجاري حسكي بن و باراستنا وينا جي بكن دامان دمي دا جي بشك جوان جي وببن يه بروتوكولي يعني بروتوكول مثلا شخوي هف بش بل يعني من كارن بيجنقو أو هزا إيرو درباس بون والتاني بواري بروتوكولي رابنا جبر ما قود بشك بروردي جي جي هي وكسن كردي بين برورد كرن جبر قوي أنا تيمن هف بش جبو بروتوكول جي بين تشيكرن دنافان تيمن طايبت يغو إيروش درباس بون أف جي جبو واري لشكريه يكو ايروج تشيبو لباجاري حسكي جبو جفينن جو ايروج لباجاري حسكي تشيبو نشكو امكارن بيجن يكم جاركو جواتك يا بيجن نافتشي على باجاري حسكي لقل باريس غاري حسكي تشيدبا ايروج دانو ستندل نسر قلك خالان اها تنكرن اشخوا كسن يغو غريداي انجمنا جيب جي كار تدا حاضر بون ولويدكي جنجشا روشا أمبيجن نان، آفي، خزمت كوزارية، إلكتريكي

0: لصالي 1979 خولي سينما أمانم لو كاتو من أمانة كوكمو علم آخرش سينما حمران داغان كر أو سرش ماوا دوسيا مكيني ما أبو كريم أو طبعا نفوت كر
1: كيف
2: تبغى
1: ده؟ لا، سينما كيف فيها تبغى مان؟ إما تورم أنا كنت زشن بس سينما. أم شو عن حديقة سينما خيام بو؟ أترى كاتبوا قصتيني، استوى سينما داشني كسب ويناتشيت. شو أو تامول زتينية؟ كات خوي فيديو نبو، إنترنت نبو، موبايل نبو، حزم لشوازي مكينة كيا. كدنجي ديت يا أم مكينة أو إيطاليا حد ما لنا لشوازي في المكان أخو في الانزور للسينما للتلفزيون
2: سيبا دائدا في مرات بوم سينما خير
3: سينما أصلاح عدين شو أزاني هوا أو مستا مستا مستا لا خير وصلا عدين نصلا عدين
2: أبو كيف مصفاي
1: أنا فيلم ليه ما شاشة سير فيلم كنت خواه خون تاعه خون آه خونه فتذكرات يعني بهذه زعلان فتفيلم يحرق لي يعني أم فيلم هي سوبرمان لدعوة وقديمة بقمان تماشى يكين سير يكين أو كساني كدين ليه رسايا خون خاصة جمعانان جمعنا إلى بازاي كوتر بازي بيلين دين هم رسمة قرن لفال أموا لفال أو رسمة قرن يعني عايزين بيان سيل يوم براسي شتي خوش أما جمعنا زوق رباغ إيش بيكم ويان بتزار ويا سايك أخون هزار نارا دين اللي بريك تو السينما إيش بيكي بومان هنو هاي 2000 دعاوها دعوي فيلمي كي كاوبوي هنكر فيلم كابوي كات زاك بلانسا فيلم كابوي باسي ديك اللي ديهات ديكن أتي إشي قاساقة كان إشي كشتنو تدزية كان أتنا أدنا سربانقة كان بازا وحزن لو فيلم أبو والله هتا أرجي بمين مجيان هالحزم أي مماني أكرم سلا مالا زور مي أميزنيا أما نسبي كي زور كما لما جوري يكم يدو بقد إيريه تقريبا بايد دو سيدة في الأشام هي هالكريمة لهولير كريم لأوروبا كريم لبغا كريم

قصه كان لدلتان نامي النوى. كاريگري دنجي ايوا لكنال هشتو مايكا كي دستي منه. خلق سنتري كار كردن مانو همو روجيك لدلي خلقه و پیشکشکم.

0: ترشيات مان هي تقريبا بانزا بيزجوري ترشيات مان هي ترشياتي هرا مان هي عم بمان هي سادة مان هي سور مان هي ترشياتي جيلاس مان هي ربهنار مان هي قيسي مان هي هلو جمان هي بليمو همانة بتو همانة بخورما همانة شهانة مان هي تونو تيجا يعني تقريبا بانزا تا أقل سريب شين أشياء تبين بیشتر عربانی یک معنی بود لکم و روشین برای سر ایت روزانه که ایشا که معنی کرد امر اما من دروس اگر معنی باشه بود باشه که کد روسی نکرد زور جا دروسیش مکرو سقطیش بود بالام گیم نداده هول ما وتم باش کو داشته کی تو حقی اوی بو اسینی لخوا بزیاد بیه یعنی طاقت معنی به هموش یوازی ترشاد دروس کن به تامی میوهات
1: تستيب كتاري
0: زور زحمت همو كسي اواني هبه بس اول شي كدروسي كا اوكي رون رونا ايمن حد وكو تشي بابلين وكو هنين درشد خس خس ايما رون نية ايما خس چون كبا ميوس روشتا كدروسي اكين
2: مخوانا

اتا ام شركه ساعتي من قصتان بوكم هيرشي امريكا بوسر ايران و ايران بهمان شو ولام دانا وكاني بوسر من كوبارغا كان امريكا لناوتشكا بردوامه با كمك بقرينا ودواوا امشو دونالد ترامب سروك امريكا بوستيكي كرت و بوتشن كانالكي امريكيش قصي كرت لسر لدواي اويكا هيرشي سرتاي عند سبيكرت وتي شي وتي هيرشي عن كردوتا سر امان جاكاني ايران لنزيك جروي هرمز اما هولكي سباي امريكا بويكا هولكي سباي ايران فشل بي بي ان ياخد هل بوشن توكا ويستيانا مين لغروي هرمزادان كوابه هوكاري هيرشي امشوي امريكا كان بو او ناوچا جاوازاني ايران لموسري هلاوا دونالد ترامب لا توري ترودا وتويتي لم ساتا هذا كان امريكا لنزيك غروي هرمز بردام لا بومباران كرني امان جاكاني ايران إرشاكان قوراً وبهيزن وما بس ليان طولصاً نوية لحولش كست خوارد وكاني إيران بوداناني مين لقروي هرمزا كباقوتي أول ليستاها هيتش مينيكي دريائي تانية بطاوتي باك راوتو تقن راوتو انجا هر باقوتي ترامب إيران يكان هشت موشيكان عراستي بنكا كانيان كردو لأردن بالام سرجميان خراونة تخوارو وتويتي اگر إيران هولي طولصاً نو بات جاريكي ديكا اما زور ببهستر هرشكين سريان ولو هرشانه اشتيكي او توبناوي كوماري اسلامي ايران و بوني نامنه نوترين زانياري كان سامن هولهم هميتان بيبلم ك تشيبو تشيرو ياوا لا چندين ناوچي جاواز جاواز امشو بيگومان بيني مان ك هرش كراسر كوماري اسلامي ايران سپاي پاس داران للايكي ديكو ولامي هرشکانی یاوتو سرطا هر رشای کرد بینی من که سپای پازداران راگن راوی که بلاو کرده و تی امریکا باجی که گوری ام هرشایت و بدل نیایی و پشیمان ابنو لما میدیا ایران یکان دواتر بلاوین کرده و که تقینوالا چند نوچه که ایران روی یاو فرمانده یزکانی امریکاش سنت کم دواتر اشکرای کرد به همان شو که چند امان جی که سپای پازداران یان بردومان کرده و با گوری میدیا کان ایران تقینه وکان لم نوچانه بود لسر نقشکه بینن هیچ فروکیک با اسمانی ایران و خریک ورده ورده با اسمانی عراقی شو نامنه چندین آگه دار کردنه و لبالوسخان جاوزکانی امریکا لولات جاوزکانی عمان، لبنان، قطر، اردن ولا چندین شوانی دیکش بلاو کراوتو که با حولاتیانی امریکی که اگان لخوان به خوان به پاریزن و هاتو چون نکنو اگر به تمان بچنه ولاتانه نچن لبروی اگری وستانی طاوتی هاتو چوی فراکوانی هی لعصمانی نوچکه هم نوچکانی که للان امریکا و بردومان کراو لناو خاکی ایرانه با پلی یکم بندر عباسه دواتر قشمه و درگی سیریکه و چند نوچه یکی دیکن لدرگی سیریک میدیا ایران یکن بلاویان کردوتو الان یکی لو موشکانه که امریکا کن ناویانه با درگه با ناوچه سیری که و لو ناوچه بر کوبونوی که خیزانی یا خود آهنگ کوتوا لناو آهنگ که خلقی سویلی تیابوا خلق کجراوا اما قصی میدیا ایران یکانه که دواتر لدوی تقینو زورکان لو ناوچانه بلاویان کردوتو لدوی تقینو کن فرمانده ناوان دیه زکان امریکا و تیان هرشیان کردوتا سر جمارک آمان جی سپای پاس دارن بلام لدوی ام پوسته سنت کومی شوا چند باره هرشی دیکه کراواتو سر ایران لوکاتو باس لوا اکن که بردومانکان یان لطولی هرشکانی سپای پاس دارن بوا با سر کشتی بازرگان یکن که ویستیانا بگروی هرمزاتی پرن بر پرسی که امریکی قصی بو اکسیوز کردو هر اما چند خلک یک لمو بر و تویتی هرشکان یان با سر ایران امشو رنگ بگات صد هرش و اتا اما وکو جارکانی دیکا اپراسیونی که بچوکی امریکی کن نیه با بندرکانی با نوچه جاوزکان و بندرکانی ایران وزارتی دروی امریکا للای خوی و بلاوی کردو تو اله پیویست امریکی کن لروشالاتی ناور راستا بو پری وریایی و معملاب کن لگل دوخه که لبروی که دوخه که من زور هستیاره پیشتر دونالد ترامپ سروک امریکا او تبوی امال طولی هرش کرنه سر بنکی هزکان من لأردن ولامی ایرانه اینو بلام لدوی هرشکانی سر ایران دونالد ترامپ بوتی نه امال لبروی که ایران یکان و هزکانی سپای پازداران ویستویان جاره که دیکه گروی هرمز من رشب کنه چکه اما همو گروه که من پاکر دوتو هر لدوی هرشکان نرخی نوتی خواه لبازارکانی جیانه بر رجی سطا حوت برز بوتو نرخی هر برمیلیک گیشتو تا سرو 96 دولارو استا
بە هەمان شێوە لە بەرز بوونەوەیە. ئینجا لە دوای ئەم هێرشانە چەند ڤیدیۆیەک بڵاوکراوەتەوە لە ناوخۆی ئێرانە کە موشەکی باڵیستیکی ئەبینرێت کە هەڵدرێت. یەکێک لەو ڤیدیۆیانە پیشانیە کە لە خومەین کاتێک کە موشەکێکی باڵیستیکی هەڵدرێت موشەکەکە ناتوانێت تا شوێنێک بەرزەبێتەوە و ئەگەڕێتەوە خوارەوەتە هەر لە ناو خاکی ئێرانە ئاتەکێتەوە. بەڵام دواتر ڤیدیۆی دیکە بڵاوەکرێتەوە کە لە ناوچە جیاوازەکانی دیکەوە موشەکی باڵیستیکی و هەتاوەکو سەر پشتڕاستکرابێتەوە سێ موشەکی باڵیستیکی باسی ئەواکەن کە ئاراستەی هێزە ئەمریکیەکان کراوە لەکوێ لە ئوردن. ئەوەی کە وتراوە بە قسەی میدیا ئێرانیەکان بنکەی ئاسمانی شازادە حەسەن لە ڕۆژهەڵاتی ئوردن کەوتۆتە بەر هێرش لە دارابەوە لە ناوەڕاستی ئێرانەوە موشەکی باڵیستیکی هەڵدراوە و بەلانی کەمەوە سێ موشەکی

0: تو بخير هاتي كتشوما.
1: بلي اس كتشوما روجانال دبشو مريازة يا بوها غيرينج بت الفيري بري همي عازب احسكا

اما طولي خمان صندوتو بويكا بنكي تبتين مان لعقبة لأردن كردوتا عامان جالت هيرشاكان مان هر بردوام بي ولا دعي او هيرشا بيقمان لبحرينش بيني مان كا موشكو دروني هزاكاني سباي ايران چن ناوچيكي جاوز جاوزيان كردوتا عامانش اما رومالي طاوي امشوي كانال هشبو بو دوخي ناوچكا هر شاد

0: وتبيجي آرتي بانك دليت روبروي زور كشد ابنو كلفيشا مويوا نبوني هوشياري بانكيو چونتي بكاريناني كارتو اي تي مكان دشلت كشكان زور نوكاتي اندويت بوچار سربوني إليان صلاح الدين قتبيجي بانكي بازرگاني هريم ناسراو با آرتي بانك لامياني بجداري لبطنكاني كنالج باسي لوكرت كشكان زور زور نو چند ساله که دوید تا وکو چهار سر دوید چون که وک خوی دلید یشتا پروژه هجماری من تواو نبوه زیاد کردنی هجمارکان بردوامو کارت چاب کردن هر بردوام تا وکو چند ساله که بسر دا تینه پارید کشکان تواو نبن راشی گیند آرتی بانک بیبری نیه لکشکانو کشی هی لوانا نبونی هیل انترنت رونشی کرده و موچه خور لگل را گیندنی کاتی هاتنی موچه بی اوی پاره پرد سر هجمارکی دا چه تا ایتی مکانو ئەوەندە دووبارەی دەکاتەوە کارتەکان لەبەر پارێزراوی خۆی ئەیتیەمەکان قوتیدەدات. دەشڵێت ئەیتیەمەکان کەم و فشاری زۆری لەسرە یاخود کەسانی کە شارەزاییان هەیە وێنەی کارتی موچەخۆر دەگرێت و پاسۆردی هەڵا لێدەدات فێڵ لە موچەخۆران دەکات و کارتەکە بلۆک دەبێت. ڕێنماییشەدات ئەگەر کەسێک پەلەی نەبێت لە وەرگرتنی موچە چەند ڕۆژێک چاوە ڕێبکات ئەو کات موچەکەی وەربگرێت و قەرەباڵغیش لەبەردەم ئەیتیەمەکان دروست نەکات بۆ سەلامەتی هەژمارەکەی ئەوەشی خسەڕوو کارتەکان قۆناغ بە قۆناغ چاپ دەکرێن و دەگەڕێنەوە بۆ هەژماری من و دواتر دەدرێت بە خاوەنەکانیان گوتیشی لەگەڵ زیادبوونی کارتەکانی هەژماری من ئەیتیەمەکانیش زیاد دەکرێن بەڵام ئەیتیەمەکانی ئارتی بانک لە سلێمانی زیاترە بەو پێوەی ژمارەی بەکارهێنەرانی بانکەکە لە سلێمانی زیاترە و لە دەوری 300 ئەیتیم هەیە وتەبێژی ئارتی بانک داوای هۆشیارکردنەوەی موچەخۆران و بەکارهێنەران دەکات لە ڕێگەی کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە کە بە بۆچوونی ئەو گۆڕانکاری قورسە و کاتی دەوێت و دەشڵێت هەرچەندە کێشەکان بەردەوام دەبن بەڵام ئەو کات جۆری کێشەکان دەگۆڕێت وتەبێژی ئارتی بانک باسی لەوەش کرد لە وێبسایتی بانکەکەیاندا بە نەخشە شوێنی ئەیتیەمەکان دانرا و موچەخۆران دەتوانن سوودی لێ وەربگرن
1: کێشەکانی کە ڕویا مانگی پێش و پێشتریش ڕویا و بدایەتی شۆ ڕویا و ناڵێن ئێمە کە ڕوونایە جارێکی تر و کێشانە هەر بەردەوامە بێ لەبەرەوەی کە پرۆژەی هەژماری من هێشتا تەواو نەبووە و زیادکردنەکانی خەڵک و زیادکردنەکانی هەژمارەکان هەر لە زیابوونایە کار تەبعکردن هەر لە زیابوونایە بگورن ئەو شتانە بەردەوام حتى وكو كوتاي بروجا كانت وشان صالي كي بسرع روم بسرع تينا باري او كيشانا لسطع صد من برنابن اي كيشا كان جين زور زورا او كيشانا قورة رينيان نبون بداخوة يعني من ايلم شر مزارم كاملم نبوني هج بوشياري بانكيا نبون نزانيني چوني تي بكارياناني كارتا كانيان چوني بكارياناني اي تي اي مكان و لو هموشي ميمتر بيابوني چن كسي كفرتو فيل اكندم كساني كهوشياريان كمتر رسمي كارتا كانيان اگرن داواي داتا وزانياريان لي اكن جاري واهيا لعينن كاتا لواني لچن ناوچيك عددي اي تي اي مك محدد هبه بشي او ناو تيب كابلام او روجي كراتب دا عبازي لمدي سي روجة جاران كمعاشي كمونتا اهاد لتن روجي كي زورا دا بش ابو بسر جن فرمانگا و دا مدز قايكا انجا بلا اكرا ابو يخلق هستي بزخطة كنا اكير اسالة سي روجة لمدي سي روجة موتيت لبر او زخطة كي زور زور لسر اي تي اما كان درو سبب درجة اما پیش ما خوشنية كهمون زيكن لك و مستريان لسر جهازة كي جاري وايا فاسور بقالة داخل اكن چن جارك لبر سببي لبر هوكاري سلامتي كهجمارة كي جهازة كارتا كهور اگره دو
0: گوتا بيجي آرتي بانك باسي لو خزمت گزارانه کر كي استاب بانكا كه هيتي و بريتيا لا پيداني قرز بو داناني سيستمي سولار و زيخور قرزی اوتومبیل، قرزی بچوک که لرگی کردت کارتا و کسکه دا توانید نیو موچه زیاده راب کشه تو مانگی دواتر نیوکه دا چه تو با بانکه که ایلیان صلاح الدین گوتا بیجی آرتی بانک با کنالش تی گوت دانوی قرزکان هیچ زیاده کی نا چه تسرو کس با کس جاوازیه اشکراش یکرد لیستا دا زیاد کردنی قرزی تا که کسی و خانو بره لبرنامه دایه و خویند نوی بوده کرد
1: سرویسانی که هی استابو همو خوان هجماری که آرتی بانک خیلی هجماری من زورن پروژیکت پیدانی قرز هیا او کسانی که خوان کارتی هجماری منن لاستا سی جور قرز ایان گریتو لاستا بردام لزیا کردن ایان جورا کان بپی دراسه کردنی اونو بیت برگرانی پیدا پارگران نوی قرزکن بیت بارگرانی او گورترین نقطه که ایمه ترکیزی لسرکی قرزی طاقه شمسی ها وزی خور بو همو موچه خورانی هجماری من اتوانن مالکان یعنی کن با وزی سولار پانلی بودانن لرگی قرزی که زور زور آسان و پروسکی اتوانن سفات سودمند بن لو قرزا اتوانن سودمند بن لقرزی اوتومبیل هر اوتومبیلک کل هر کمپانیاک بدن خویان بد بیانه و اوتومبیلک هل ابجرنو اتوان سردانی بانک کن که اوراق ایشکانیان بکنو بتوان قرزکان ببین لک ماهوی که زور زور کما قرزی که بچوکیش من هم قرز توز تایبتا کردیت کارتا لکارتی که تایتریان بو اکین که نیو موچهان اتوانن راکشن بکاش بکاری بینن تو لاستا اوسه قرزه هم قرزکانی تریش قرزی تاکه کسی قرزی خانم برا اوانش هشتا لجر دراسه کردنان بزانین که چون توانین آسان ترین رگو بتوانین به طریقه گو کودم شویک آسان به بتوانی سفاده یه بکن خلق
0: لا پارزگای دهوک امرو دست بدابش کردنی 16 میلیارد و 999 میلیون دیناری شایسته دارای جوتیاران با سال 2025 کرو لسلیمانیش سرطای هفته دا تونزیکی 22 میلیارد دینار دابش دکرید. نسرین احمد برابری بازرگانی و دانیوالی سلیمانی به کنالش تی گود. لگل بغداد گفتگو من کردوه چکی بانککان تواو کراون. بلام پیویست لقی هولیری بانکی ناوندی عراق شایسته دارایی جوتیارانی سلیمانی روانه بکد. گودیشی بریارا نسراو با لقی هولیری بانکی ناوندی عراق بکریتو تاوکو بزوترین کد بگات بانککان. وشی خستر رو. پشکی شایسته جوتیارانی سلیمانی لکوی 58 میلیارد و 633 میلیون دینار بری 21 میلیارد و 908 میلیون دینار بو لگل گیشتنی راستو خو دست به دابش کردنی دکرید. لا پارزگای هولیر لدو روشی رابردو دست کرا به دابش کردنی زیاتر لنوزده میلیارد دیناری گنمی جوتیاران که سال رابردو گنمیان را دستی سایلو کار کرده بو. هاوکاد لپارزگای دوکیش امرو دست کراوه به دابش کردنی 16 میلیارد و 999 میلیون دینار هشتا بری 83 میلیارد دیناری دیکی شایسته دارایی جوتیاران با سال 2025 ماو خرج کرد. هاوکات بری 258 میلیارد و 400 میلیون دیناری دیکی شایسته دارایی 2026 خرج نکراو به کوی گشتی بغداد زیاتر ل 341 میلیارد دیناری شایسته دارایی جوتیاران قرزاره. جوتیارانی هرمی کردستان با ورزی گنمی 2026 بری 400 هزار تون که بسر دو جور نرخ دا دابش کراوه 292 هزار تون لچوارچیوی پلان دا بنرخی 700 هزار دینار بار تونکو 108 هزار تونکی دیکه بنرخی 500 هزار دینار بو هر تونک.

امرو بشك لا نيوناراني عشيرتي هركيكان لقل مسعود بارزاني سروكي بارتي كوبو نوو دوخي هركيكان و قندي لا جانيان تاو توه كردو مسعود بارزاني قتيتي لهيج كسيك خوش نابن ياساش كنيب كد بگوري زانه ركاني كان

چاندك لكسايتيا دياركاني خانخين لقل سروكو ماري راقو سروكي ريخراي بدر كوبونوا لجنيكي جبوشا رسر كردنو بدواداتوني گرفتكاني ناوشكا پيكيندا امرو كاروان يارويس باريو باري بالبرسي مالبندي يكيتي لخانقين بكنالشتي راقيان شاندك لكسايتيا دياركاني خانقين لبغداد لقل نزار عمدي سروكو ماري راقو.